0: الذكاء العاطفي بتاع القلب هذا اللي احنا جاتنا مثل ما تتفق.
1: وهذا يضاف الى شيء مثل المعارف لكن
0: طبعا بيحاول
1: يفتح رصيد عليه.
2: Mañana desde las 12 del mediodía, la cadena COPE va a transmitir, podéis seguir a través...